اهلا وسهلا يا مرحبا، وكل عام وانتم بخير جميعا، وبشرفني جدا انه اكون موجوده وسطكم معاكم، وبحيي كل النوبيين في كل مكان، وربنا يديم الموده بيناتنا ان شاء الله.